0: السلام
1: وعليكم السلام نا قمر نا اكبر نا میں انسنی نا قمر نا اكبر